بخيتون كل خمر يقعد عم بعدش معي ورا لهم باريخ ونحاسي ونزاهر ونداك ونقاديش كل من ذو الطيام عم انتش مش دو دور حنيك حاسي ونحاسي يعني دام هين شمي عاصم قبل وصل بيدي نيم مري الله صلى الله عليه وسلم حلوصه تحبوصه دوم بيما دي لو تحلتو مرايمتو آب وروح وقاديشو هوشو كل زبان العالم والمين